0: 回回回回回
1: 回回回回回回
0: 回回回回回回回
2: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.
3: أيها الآباء، مرحبا بكم. نحن معلمو مقاطعة أونتاريو. نرغب في التحدث معكم. لا، لا يتعلق الأمر بأبنائكم. إنه أمر يتعلق بدوغ فورد، حيث أنه قام بخفض التمويل المخصص لكل طالب بمقدار 3,000 دولار. وهذا يعني سلب الدعم المخصص للطلبة وتركهم محشورين في فصول دراسية مكتظة. هل المشكلة في المدارس؟ لا، المشكلة في دوغ فورد. هذه رسالة من اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو.
4: East FM, your radio, your music, 102.7.

0: Jaja. Adios, amigo.
1: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
2: أيها الآباء، مرحبا بكم. نحن معلمو مقاطعة أونتاريو، نرغب في التحدث معكم. لا، لا يتعلق الأمر بأبنائكم، إنه أمر يتعلق بدوغ فورد، حيث أنه قام بخفض التمويل المخصص لكل طالب بمقدار 3,000 دولار، وهذا يعني سلب الدعم المخصص للطلبة وتركهم محشورين في فصول دراسية مكتظة. هل المشكلة في المدارس؟ لا، المشكلة في دوغ فورد. هذه رسالة من اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو.
3: FM 102.7 East FM.